0: 20 essential vitamins, minerals, and nutrients. One Supermalt multivitamin after breakfast every day keeps you going.
1: لبيك اللهم لبيك.
2: يشلم هم من كما شيء مرا لوري عمرا أما بايس رأني يدني تيلي شادون يو كوني بيتا كوني شيء أجا تومرا بنو رو على فيلاس أجا نمرا سافي سيستم تي فيش أجا بكالة سبتمبر سبيشا عمرا شوف ولا فاني لا تبدي باي في أكاسة عمرا لا بكو ديسمبر نو داي لف مبا ما تودي باي ألام فاني أكيد لو أدي 2026 لا تلو غني لو لوا أكورو بوا ما فاني لا جت بابا لشال فيلاس أجا نمرا سافي سيستم يعني أجو سبتمبر سبيشا عمرا أتي عمرا ديسمبر 2026 أكتي ما بوا ما فا كمان نفاسونا نو ما بوي سيني أجو سبوا بوا يامي لا فيلام فاني ati sisa se pa pelu wa se da leta awon je lewa to wi na le ma de ta filo ta fide ma ko loye jo ma ko yin se ati balu to de gbele be ni aye ti se lati ma sanwo september special wa kale tabi umu na december 2026 se ti ma ka so lu le shell to best one ni number 92 ko duro pa de bus stop nilu eko e pe 08 3410 5710 tabi 08 2471 7671 nilu lo ni e kan si won ni doju ko kidney hospital olonso bo lo ni le 08 3247 9451 saki ati gbogbo okogun e ma gbele adana la ko sori 08 3830 7824 Alfie, that's Ajamuna Services Limited. I want you to come to Ajamuna. Bye, Lulu.

0: muna cikin addu'a. Ubangiji mun gode da ni ka kawo karshen wannan shiri namu na yau. Muna roƙonka bari abubuwan da muka ji ya zama da amfani da kuma aikatawa a cikin zukatanmu. Cikin sunan Yesu shine mai cetonmu. Amin. Allah muka kawo karshen shiri namu na yau. Idan kana da tambaya ko neman karin bayani ko neman a baka takardar da muka karanta wato banga sai Krista da aikatawa sai ka rubuto mana zuwa ga adireshi kamar haka Akwa Kano DCC akwati gidan waya 14 ko kuma ka bugo mana waya zuwa wannan number 0800 289 684 ko kuma 0900 689 415. Zan maimaita 0800 289 684 ko kuma 0900 689 415. A huta lafiya. Na gode. Naku Reverend Pika Jane.
1: Muhammadun sayyidun kaunaini wa sakalayin wa anfarin kaunin urdin wanin ajani. Muhammadun sayyidun kaunaini wa sakalayin wa alfariqaini min urdin wa min ajami. Muhammadun sayyidul kawnaini wasakalayn wa alfariqaini min urdin wa min ajami. Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la naqan ولا مجيب الذي ترجى شفافته لكل هول من الأهوال مقته دعا إلى الله والمستنزقون به مستنزقون بهبل غير منفسم فكان نبي نبي خلق وفي خلق ولم يدع نوبه علم ولا كرم وكل خير رسول الله ملتمس شرفا من البحر او رشفا من الدين وواكبون لديه عند هدهم من نقرة علم او من شكرة ليكم فهو الذي تمم أناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بارق النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر القسم فيه غير منقسم دأما دأرف النصارى في نبيهم وحكم بما شئت مدها فيه وحتكه وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من إذن فإن فضل رسول الله ليس له حد فجرب أنه ناطق بفم لو ناسب القتلهم آياته في زمن أهيسمهم بموجع دار سرمن لم يكن بما تعين أقول به حرصا لدينا فلم نرتب ولم نشي أأين وراء طالما أنه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفكم كالشمس تظهر ذا العينين من بعد سجيرة وتكل طرفا من أمن وكيف يدرك به الدنيا حقيقته قوم هزام تسلوا أن يذلهم فما أفضلهم إلى نبيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فما أفضلهم إلى نبيه أنه بشر وأنه خير ملك الله كله فما بلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير ملك الله كله وكل عين تدعو الكرام بها فإنما اتصلت النور به فإنه شمس فبدهم كواكبها إذ ظلم أنوارها للناس في الظلم أكرم بحياك نبي غامه خلق بربس مجتمل بالبشر متسع كالدار في تري والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في كأنه وهو فرد من جلالته في أذكره نتعلقه وفي هشم كأنما القبور المقنون في سبه من بعد منطق ملك ومبتس لا تبادر تربا لما أعلمه بوبان من كشك منه وملتس
2: تمام الله ana tane ne da sashin Hausa na gidan rediyon Bon FM dake kan mita 92.9 tare fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu inda bisani aka saurari shirin nan na bangaskiyar Krista yanzu kuma lokaci ne da zamu leka daki mana labarai sai ai sauraro lafiya.